0: اضطرب لبكم
1: اضطرب لبكم
0: امه جنست تجار
1: امه جنست تجار
0: وران قيدرها